0: نوديها 2 ميجا هرتز تبقى اف ام.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله داري فول منجا حالك هنا انت
3: احرمي مسرانقال ماما كون كمتة تقولني جيني ماما احرمي انت
1: ماما تيها بوركم ولين كمرنة احرمي انتي كن كلا فانا
2: داري فول منجا هادر انجلي تيگو تا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ماما كي كنتت كلا ديتي ماما وارن وفاوي
4: Hima bihige alameta.
5: Hungaun.
4: Roga jehun.
5: Kesun.
4: Lorevun.
5: Hamuga arab bihita kennegun.
4: Amuka bihita furitam nagani.

الصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: هما بي فاكسين دلوز جهومون هما بي جهوم كي فرصت نوديها حاتين انسطة كودكود ده ادي بالي جهون كمغاوياس باليغا بودورومون ركا تركود ده
2: هما بي هن ركا تروما تبعي فاكسين كي تريغا
3: ميسلز فاكسين
2: MR measles rubella vaccine
3: MMR measles mumps rubella vaccine himene
2: hima behin rakha tiruma measles vaccine ge de dose furiham kurefa wakan yakin kurawa
1: hima bihige alamate fenijanama lasnu kurawa sihhi farwa hodawa
4: nodiye ke megahertz divehif abadwes mmegat
5: ಅಹರುಮೆಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿಬಿಂಗ್ ಅಹರುಮೆನ್ನ ಎಬ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರೆ

القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربه ابيك فراتون ان بايك جنغوستي ام مهم اتشكي ويس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه emme barugada hatiyaraki du hama hemme ailaya mujtamauga dekoleri kama fituna fasada ufeddumuga beenu hifidane emme nurakka teri hatiyaraki ves hama du mikankang mihen hurumaiku muslimun duluge beenu heogotuga hifumasha evves nurangalo maqsadegga duluge beenu nukuruman islam deenu ga wani ورب بودا بارو الوافا آخر الدوهم مان الله دين نواني مؤمنونج صفتا كيرت قرآنوغا بيان كرب وافا وائرو ايج ترين اس صفا يكي بينو من ني بيكارو واحكتكم دو ركا تري كرون كمغاواني انغ وافا هما افدا تدو بنو مشا ميستكونج مدوغا هما جهما سلح وركان فترو مشا ilmu unganna dinu masha heokan tattakan amur kuru masha nubakan tattakun duruheliwum nasihaddi irshadu dinuma duluge beenun kurumawani angawafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshadu devwafa wa gotuga muslimaku ecche buna nama bunam wani heobahe heobahe bunewennen nama ecche nubune hanuhurun maamolo hikmet teriyaku enaage kuda darifulad din nasihatigga bunefawa kama riwa kureifave tiba mihaka jadalukoggen bali bedane ekamaku hanuhuregen bayyennuane ehenkam tiba wahaka dekkuma wure ehem mihun dakka wahaka aduwehuman iskandeshe fahe bunewunu etchakattaka fahun hitama kuranjehe fadayakun hanuhuregene duha kuwes hitama kurakashen.

لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. معني مؤمن فرهنك مؤمن أنهنك آمد نرهن تري نواه شكمه يبهي فريك أنبك نرهن نواه شكمه يكن بليك كبان فينونك مكا إينا نرهن فيس إينا روهي إهن كامين يكن بليك كبان إينا دكي هوتة آيلي ديري أولون باجة وري كرمتك دي مفرين كوري هما كم ميها كويس شريعتك كند ألو وافاوا أصول تدتما إكو إيان عمل كرم هوري ekaku anekaka hinheoka maeku mashwarako lafa ehumaeku ekakues anekaka kuladana nu awaruge borai nujessun himene kavenne bajjeveri kurumattaka waram muhimmu anekamaki demafirin kure komme mihakues enaage eduntaka eggota komme rangalu kamigga timaage mizaja tobiata ulung badalu kuruma masakke kurum migotuga ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿವಿಜ್ಜ ನಮ ಆಯ್ದಾಗೆ ನಾರೆಸ್ ಕಮುಗಾವ ಕಾವೆನಿಗೆ ಗೊ ಇತುರ ಬದಹಿ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ಅಹರನ್ನ ಕೇಮಂತಿರುವ ಆಶೆ.
1: ولا تطيعوا امر المسرفين
0: ادي حد فحن علادا ميهونگ امر تيبا ميهون كيمنتري نواش
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون
0: اورني بيمغا فساد افد ادي اصلاح نكرا ميهونني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: مينيمان دوهان خاصكو ديفي اف ام مونغينستيني
1: قوم ميلوبي ماغي
2: مينيمان دوهان غولي تفات معلوماتتكا اهونتيرينغي باويرو مايكو ستوديو اين واغوتو

0: ديبي اف ام ديبي هناك
1: نوديها كم ميجا هرتز ديبي اف ام
2: ريد أبدو بس ريد

القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ರಹಮಾನ್ ವಂತ ರಹೀಮ್ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗನ್ನಮೆ.
1: فنجيناه وأهله أجمعين
0: فاهتي من رسكلانج إكليغ فاناي إكليغ فانج أهل وري إمن سلام كربيم
1: إلا عجوزا في الغابرين
0: عذاب لبنو ميهنج تريغاوي مسكولي أنهنك منوي
1: ثم دمرنا الآخرين
0: دنت من رسكلانج اي قومج ميهم هلاكو كربيم.